0: 14 وزيرا من أصل 23 في الحكومة الجديدة. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يوجه مديرية البلدية بتنفيذ حملة لتنظيف قلعة كركوك التاريخية ومقترباتها والطرق المحيطة بها مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. شرطة بغداد الرصافة تعلن عن اعتقال متهمين باغتصاب طفلتين ورميها بمياه للصرف الصحي. طائرة مسيرة تقصف معسكرا للمعارضة الإيرانية شمال مدينة أربيلة. الإمارات تنفي عقد رئيسها اجتماعا سريا مع نتنياهو خلال حرب إيران. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعلن استعداد بلاده لتيسير حل دبلوماسي للنزاع الأوكراني. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

0: Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
1: جد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح.

0: etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı Uyuşturucuyla Mücadele Genel Müdürlüğü Zikkar'da 14 şüphelinin yakalandığını ve 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, krizlerin Türk devletlerini savunma ve askeri işbirliğini artırmaya zorladığını söyledi. Hindistan yetkilileri Orta Doğu'daki savaşın etkileri nedeniyle yakıt tüketimini azaltmaya yönelik önlemler açıkladı. İsrail ordusu Lübnan'da bir askerinin öldüğünü açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 2.951 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8.988 kişinin yaralandığını açıkladı. Çin Dışişleri Bakanlığı, İran'da çatışmanın devam etmesi için bir neden olmadığını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, bazı ülkelerin Amerika'yı savaşa çekmeye çalıştığını ve müzakereleri başarısızlığa uğratmayı hedeflediğini söyledi. Amerika Başkanı Trump, İran'ın nükleer programının 20 yıl askıya alınmasına karşı olmadığını ancak bunun gerçek bir taahhüt olması gerektiğini söyledi. Amerika Merkez Komutanlığı deniz ablukası başladığından bu yana 75 ticari geminin rotasının değiştirildiğini ve 4 geminin engellendiğini açıkladı. Rusya ve Ukrayna Birleşik Arap Emirlikleri arabuluculuğuyla 205'er askerin karşılıklı olarak serbest bırakıldığı bir esir takası gerçekleştirdi. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، هذه موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان إف إم الفضائية. رئيس الوزراء علي الزيدي يؤكد على إصلاح المنظومة الأمنية ويدعو البعثات الدبلوماسية إلى العودة لعملها في بغداد. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان يبارك منح الثقة إلى الحكومة واستكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن التوقيتات المحددة. النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان يؤكد إضافة محورين رئيسيين للمنهج الوزاري للحكومة الجديدة، الأول يتعلق بمكافحة الفساد والثاني بالأولويات التشريعية. مبعوث الرئيس الأمريكي توم بارك يهنئ رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بمناسبة نيل حكومته ثقة مجلس النواب، ويؤكد أن ترامب على أتم الاستعداد للعمل الوثيق مع الحكومة العراقية الجديدة. وزير التربية عبد الكريم عبطان يتعهد بالارتقاء بمستوى الوزارة إلى أعلى المستويات ببنيتها التحتية ودعم المدرسين والمعلمين. وزير التجارة مصطفى نزار يؤكد أننا سنعمل وفق رؤية حكومية تنسجم مع أولويات دعم الأمن الغذائي. وزير الصحة عبد الحسين الموسوي يتسلم مهام عمله رسميا. كتلتا العقد الوطني والسومريون تعلنان الانسحاب من كتلة الإعمار والتنمية. العمليات المشتركة تعلن عن تحييد عنصر إرهابي خطير بضربة جوية في وادي الشاي بكركوك. المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية تعلن القبض على 14 متهما وضبط 2 كيلوغرام من المواد المخدرة في ذي قار. سلطات نيودلهي تعلن عن تدمير لخفض استهلاك الوقود بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في لبنان. الخارجية الصينية تؤكد أنه لا يوجد سبب لاستمرار الصراع في إيران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي يشير إلى أن بعض الدول تسعى إلى جري واشنطن للحرب وإفشال مفاوضاتها معنا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه لا مانع لدي من تعليق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، لكن يجب أن يكون ذلك التزاما حقيقيا. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أننا غيرنا مسار 75 سفينة تجارية وعطلنا 4 منذ بدء الحصار البحري على إيران. روسيا وأوكرانيا تنفذان عملية تبادل أسرى بواقع 205 جنود من الجانبين.

0: بوساطة إماراتية. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركماني فيم، تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.